0: Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داو قف ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دو قف ولون وبا أولي لدي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو أم فالي ولون وبالو I'm far over, I'm feeling alone about Lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, alone about Majo, Tukalele, Bioba, Tuka, Berlatori GM, Tovikari Bugua, Sisebe, alone about Madoro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, alone about Majo Daru, Chioba Daru, alone Madoro, Chiwada Rumbe, Rule de Wan Nigerian, alone Majo Daru, Olala, Ila Ila Law, Muni Mojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Dakunjen le jito la robiolo. Dakunjen le